0: Yuflet Radyo Yahoo.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.

وختاما نسأل الله العظيم أن ينفع بهذا الإصدار، مع تحيات شركة النظائر للإنتاج والتوزيع، ونحذر من إعادة نسخ الشريط.